0: قدم تبع زاي تدب يرفع تاين قدينا
1: نوريك عاوز ما يتموه سميسا ما يتموه سميسا

0: ኣረ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝሓበርናኩም ሕጂውን ኣብ መስመር ጋሻ ክህልወናይ ጋሻ ኣለና ፍፁማይ ከመይ ተሓድር?
1: ሰላም ሚካኤል ኢሳያስ ከመይ ሓዲርኩም?
2: ር መስገን ፅቡቅ ከመይ ሓዲርካ ፍፁም?
0: ሓራይ ኣብ መስመር ይሓደ ኣለኻ ምስ ዳሃይ ኤርትራውያን ሰምዓካ ኣሎ ኩሉ ተዓዛቢ ተኸታታሊ መደብና ማለት እዩ ሓራይ ሎሚ ብካልእ ዘይኮነ በቲ ናትና ብፍላይ ኣብ ጀርመን መለለይና ዋላ ኣብ ኤሮጳ ከማ መለለይና ክንብሎ እንኽእል ናይ መኸተ ስራሓት ብኣኹም ብዕሩኽ ብኣባላት ማሕበር ስንኩላን ዝግበር ብዙሕ ንጥፈታት ንዓና ድምቀት ዝህብ ዘኽርዕ እሞ ሕጂ ናብኡ ኢና ክንመፅእ ደሊና ከመይ ኣሎ ማሕበር ስንኩላን እንታይ ኣሎ ሓድሽ ነገር እንታይ ክትብለና ትኽእል ነዚና ዓዲምናካ
1: የቐኒለይ ዝገበርኩምለ ዕድሜ ከምቲ ዝበልካዮ ንዚ ከባቢ ሒዝካ ዘይግበር ነገር የለን ኣጋጣሚ ኮይኑ ሎሚ ዝዓመት ዚ ማለት እየ ንዕለት 5/12/26 መበል 25 ዓመት እቲ ማሕበር ካብ ዝቀውም እንትንብለሉ መዓልቲ እዩ እቲ ቦታ ልክዕ ኣብቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ኣብ ስፈን ሃውዘን ሮበርት ቦሽ ሹለ እዩ ነዚ በዓል እዚ ዘዳልዎ ቶም መንእሰያት እዮም ኣጋጣሚ ሎሚ ኣይጠዓሞምን ዝያዳ ካብ ልሳኖም ክትሰምዑ ግዜ ሂብኩም ንዕኦም እንተተወከስኩሞም ዝሓሸ እዩ ስለዚ እቲ ናይ በዓል ኣገባባት ናብኦም ክጎድፎ
0: ሓራይ ፅቡቅ ደስ እንዳበለና ንሕና ውን ድልዋት ኢና ኣብ ዝመፅ ዘሎ ግዜያት ኩሉ ከነቃልሑና ቀንዕኦምን ክንረኽቦም ድልዋት ኢና ፍፁማይ ኦኬ ካልእ እቲ ንጥፈታት ብሓቂ ኣለናዮ ተበልና ከየጋኖንኩ ስኻትኩም ብዓብኡ ስለ ዘለኹም ኩሉ ግዜ ብትስራሕ ኣለና ከመይ ኣሎ ሕጂ እንታይ ኣሎ ዝሓዝኩም ሓደሽቲ መደባት ተበፂሖም ዘለዉ ተሰሪሖም ዘለዉ ምልስ ኢልካ ን25 ዓመት ሓደ ቅዱስ ቅንእ ከም ዘሕደረ ኣብ ሽቱትጋርቲ ዳርጋ ከምዝተጀመረ ኣነ ከብሎ ዝኽእል ኣብ ዲያስፖራ ቃል ዓለም ዶ ይብሉ ኣብ ሽቱትጋርት ተጀሚሩ ቅዱስ ቅን ሓዲሮስ ኣብ ካልእ ዓለም እውን ካብኡ ብዝሰፍሐ ናብ ካልእ ናብ ካልእ መደባት ይኣቱ ብፍላይ ሃማደ ካብ ጎንኹም ከይተፈለያ ከም ንፈልጦ ብዙሕ ስራሓት ክስራሕ ፀኒሑ ኣብ ካልእ እውን ናብ ናይ ዋይፍ ዲጄ ገለ መደባት እውን ኣትዮም ምሳኹም ክንደይ ዓበይቲ ስራሓት ከም ዝተሰርሐ ንፈልጥ እስኪ ሓፈሻዊ ስእሊ ናይዚ 25 ዓመት ምልስ ኢልካ ቁርብ ስእሊ ሃበና ፍፁማይ
1: ግርም እቲ ማሕበር ኣብ 2001 እዩ ተመስሪቱ ምናልባሽ ሓንቲ ንእሽተ ሓበ መእረምታ ቅድሜና ኣብ ሽወደን ዝርከቡ ብፆትና ጀሚሮሞ ነይሮም ድሕሪኦም ኢና ንሕና ጀሚርና ዝኾነ ግን ኣብ 2001 ጀሚርና ሎሚ መበል 25 ዓመት ንፅምብለሉ እዩ ኣብዚ 25 ዓመታት ዝተካየዱ ንጥፈታት ብሓፈሽዎ ክትርኢ ከለካ ክሳብ ሕጂ 6 ናይ 4 ፊት ኮንቴነር ንሃገር ኤርትራ ሊኢኽና እዚ ኮንቴነራት እዚ ወይ እዚ ንብረት እዚ መብዛሕትኡ እቲ ምርኩስን ዓረብያ ስንኩላንን ዘጠቃለለ ኮይኑ ምስኡ ኣብ ሓደ ውሱን እዋን ናይ ብሽክለታ ፕሮጀክት ነይሩና እውን ሓደ 10,000 ዝኸውን ብሽክለታ ኣብ ኤርትራ ኣትዩ ዳርጋ ነቲ ህዝቢ ኣብ ናቱ ምንቅስቓስ ብብዙሕ ተራ ተፃዊቱ ዝተረፈ እቲ ዝዓበየ ዕላማና እቲ መሓውር ስንኩላን ዝበሃል ሓደ ስንኩል ብሰንኪ ሓንቲ ምርኩስ እዩ ሓንቲ ዊልቸር ኣብ ገዝኡ ተኸርሚዩ ክውዕል ከም ዘይብሉ እዩ መጀመርያ ዕላማና ብድሕሪኡ ስንኩል ኮይኑ እውን ተፀባይ ምእንቲ ከይከውን ክጣየስ ከም ዘለዎ በቲ ንዕኡ ዝጥዕሞን ዝምችኦን መንገዲ ኣብዚ እውን ብዙሕ ተራ ተፃዊቱ እቲ ማሕበር ብዓብዩ እቲ ኣደ ማሕበር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ክሳብቲ ዝተሓተ ምምሕዳር ዝበሃል ኣባላት ኣለዎ እቲ ኔትወርክ ናቱ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዝኾነ ስንኩል ድልቱ ወይ ከዓ ሓገዝ ምስ ተሓትት በቲ ምምሕዳር ከባቢ እዩ ዝጅምር ምስቲ ምምሕዳር ተራድኡ ሽዑ እቲ ዘድልዮ ككمت عقمون ككنت دليتون مستمع حدارت ما يتعمتم محبرات مالتي ويتعدى محبر نعوز خوون نايم التياس بروجيكت يدالولو مالتي بز مسرت كساب لومي دحان زخوني مكساسات تخايدو يبل عليه بز بخاف شو كمزو خوينو أبزي زحالفة ويك أبزع مزي تشحن إسران حموشان إسران شو بيشتن هون درجة شعات كونتينر نلاقيه سنكلاتنا عدمن دارفو يخدو سلزلو إتا ويلشير هون بعلوم كدفو واسل زي كولو بموتور زنك أساقس ويلشير موتورايز ويلشير زبال نتعطاتو لنا على أربعة كونتينر زخونا حاب تشاينا تقزيين باتع بسحين على الوح تقال خفالات نفتح خون تسفان قبر تبروجيكت قد ساليو وسام عبي عبي زغولو بخمزة عينة حاجز ويكاة منك سغاس نقبور اللومي نعطو تاتريفاتو مزلع عدمي مستعدنا مدفع حتصار سلو زخونا تابزا حتصار هوان ديا بوعدو بقالة دقفات تنقفهم سي متريوتهم زي قالل مالاتيو قالل خمز بولكوت نايم التياسات مدبات كل قزي خيريو نايم اتشارنش حجي ابني نهبي قوفو زتوكوري هناتو تا نايم نهبي بروجيكت نحرسون كل زحشت كوينا ترخيبا بزوح تعر زي بلا بوجيلة سلسرحون استوم تعيات كوينوم وزو حالك خي قبورو موخاء تبقو تزرخو لا هناتو معار لومي باب ريترا تدلايو تواقوون كالي لا يكونن نحان في كيلو معار كساب التميتي التميتي نجلنيا شيئت لابدا قامالتي سلازي حادة نهبي مرد كاء عمد كساب سلسة جزي تمرد سلازخيل دبسو كف سنقول كابو حدو وقت مجمري حموش تغفو سلازو هابو سلازي درقا عسر تحموش تغيزي مهرت راكم مالتيو ابحاد غفو خاة صابت عسر تي عسر تحموش تخيلو بو حدو يراكم مالتيو سلازي تازا حاشت نايم التياس مداي سلازخونت ابا اندفع لنا كاب شتوتغارت مس محبر ريديت اريتران مس سوكي زومنا سويسرلاند محبرن حنان تحبابيرنا نايميتن عسر تنشح زي قمت ميتن عسر تنشح بروجيكت او تينا خاب جيرمن سديدنا لنا زي حدا خاب تخستايو خلاعي زي ناي بايو غاز ويكا خاب ايبان خاب نايمي بوغو حافن واتيو غاز ذهب عين التكنولوجيون ابزي جيرمان بزحاشه محايشه ابزي هوهن هايم يونيفرسيتي باو وسيدنا اب اريترا فتينا ابي وسيت امتيا احنا نتيم براس انشيتن نتي نايت عنا تكن زعم مسؤولو نقراتينا حسيبنا نيرنا ثم حارستوت دين كابتن احنا زي حسبنا يعني لعلي اتي وتسيت ويكا قاد هيبوز قحاف عبا اتي زبالة دخوعو خوينام سلوزر خوبو زيادة سحيبوهم اتي دخوعو تخاء زيادة افرايو خوين رخيبوهم سلوزي بتدخعي اتي زبالة زراتي ويكا كاش كروب زبال بانجليس دينزب بغلي لخوتو زخز بعل تعدا شغورتي زعم مسلو عينت كزورو جميرهم اب هيوتهم ام نابرهم روي اب حتر قزي روي زخوني لوتي اريوم بو مسرت اتا بروجيكتون حجي تغطل على مالتي قالتي ناي عربيان مركوسن بروجيكت عمت كل قزي اتساليو ساب لومي بزي مقنان بدو قاز خيد سنكول ناي وقع يخون ولا ناي ባህርያዊ ስንኩል ዳርጋ ኤርትራ አይትለኛል አው ሐሊፎስ ንቲብ አልመዝ ደፍ ሲቪል ከማን ቱርኩስ ዲዩ አረቢያ ዲዩ ይወሃቢው ስለዚህ በሐፈሹ ከምዚ መስል አብዚ 25 ዓመት ዝገበርናዮ ምንቅስቃሳት ዝሁሉ ንገብር ግን ንዝ ኸባቢ ፊዝና ሙሃና ኽርሳ ይብሉ
0: هو ناو حقي نحنا ونحابين نسمعنا أكلنا كاب زهبابينا ناتنا سلزهوني تسرح تبو سرحي خا سنكولاتنا سلماتنا يوم كل جزي سنكولاتنا كل جزي ناي زهاقر زيا نزحلفو هواتن قبرن كدبو سلو وي ክጻሞን ክረኸብሉ ዝኸውሉ ስራሕ ስለ ዝኾነ ኩሉ ህዝቢ እውን በዚ ኣጋጣሚ ክምስገን ዝግባእ እዩ። ብሓቂ ደስ ዝብል እዩ። ፅቡቅ ኣብታ የቐኒለይ ታ መቐረምታ ኣነ እንታይ ድባሃል ህርፋን ፀባ ጓጉትማ ወደአ ይብሉ ቦታት እቲ ድሌት ናትና ጥራሕ ንገብሮ ስለ ዝደለና ግን ኩሉ ሓደ እዩ እቲ ሽወደን ኮይኖም ንሕና ኣብቲ ስራሕ ንሕና ውን ቀኒእና ኣሉ ቅዱስ ዕላማ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝበለፀን ኣብዚ ዓበየን ስራሕ በፂሕና ኣለና። በዚ ኣጋጣሚ ይቐኒለ የመስግነካ ንመኣረምታ። ካልእ እንታይ ክብል ደልየ ኣብዚ እዚኣ ናይ መጨረሻ ጉዕዞ ዝነበረት ናይ ቻይና ዳርጋ ካብቲ ነቲ ክሳይሲ ኣብ ፅቡቅ ምዕባለ ዘለዎ ንስንኩላን ጠሚትኩም ስጋ 4 ዝኾና ኮንተይነር ብቁፅሪ ክንደይ ይኮና ፍፁማይተን ኣቕሓ ተቢለ ደ
1: 224 ኣረብያ ፀዒነን ኣለዋ። እዚ ገንዘብ እዚ ብዓለም ደረጃ ብናይ ፓልቶክ ዝተኣከበ ገንዘብ እዩ። ንእግሪ መንገዲ እውን ንዕኦም ከይመስገንኩ ሓልፍ ኣይደልን። ንሕና እቲ ሓላፍነት ተዋሂቡና ከም ነብሶዕ ካብ ነፅንዖ እቲ ክሳይ ቅሩብ ግዜ ወሲዱልና። ምክንያቱ ካብ ህንዲ ዝሓሸ ተባሂሉ ምክንያቱ ተንቀድም ናይ ቅድም ዝነበረ ቀያሕቲ ሽክለታታት ካብ ናይ ጢልያንን ናይ ህንድን ፕሮጀክት ሳይን ነይረን ሞተር ናይ ጢልያን እቲ ቦዲካ ናይ ህንዲ ኣብኡ ብዙሕ ግዜ ወሲድና ግን ደስ ዘብለና ኣይረኸብናን። ብመጨረሻ ባዕልና ከይድና ርኢና ኢልና ባዕልና ከይድና ርኢና ኩሉ ነቲ ዝረኣናዮ ሞዲፊኬሽን ገይርናሉ ማለት እዩ ንስንኩላን ዝኾኑ ምክንያቱ ተን ዊልቸር ናሃታቶም ስንኩል ኮይኑ ግን ናይ ዝለመሰ ስንኩል ኣይኮነን። ንሕና ግን መብዛሕትኦም መልመስቲ ዘለዎም ስንኩላን ስለ ዝኾኑ ንዕኡ ብሰማማዕ ኣብኡ ምስኣቶም ኮፍ ኢልና ሞዲፊኬሽን ገርናሉ ካብቲ ሴድያ ክሳብቲ ቁመት ናይቲ ሞቶር ኮታስ መቸስ ዝሓሸ ኩነታት ፈጢርና ፈቲና ንትውዕል ፈሪምና ተፈፃዒኑ። ኣጋጣሚ እዚ ናይ በዓል ኢራን ውግእ ኣብ መንጎ ስለ ዘጓነፈ ቁርብ ግዜ ወሲዱ። ሕጂ ግን ኩለን ኣትየን ኣለዋ ባፅዕ እቲ ፕሮሰስ የካይዱ ኣለዉ።
0: ፅቡቅ ፅቡቅ ሓራይ ፅቡቅ ናይ ባሓቂ ፅቡቅ ስማዕ ደስ ዝብል እዩ። ሓራይ ካልእ ከ ሕጂ እውን እቲ በዘይካ ትፅምብል ናይ 25 ዓመት ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዝሓስኩሞ መደባት ወይ ናይ ምፅዓን መደብ ተለኸሎ ገና ነቲ ህዝቢ ምሕባሩ ፅቡቅ እዩ። እንታይ ኣሎ ሓድሽ ዝሓስኩሞ ብዝቐረባ ግዜ ኸ?
1: ኣጋጣሚ ኣብቲ ናይ ንህቢ ፕሮጀክት ገለ ዝተረፋና ንብረት ነይረን ሕጂ ሳተን መፅአን ኣለዋ ንዕለት 9 ወይ 10 ኣብ ኤስሊንገን በርክሃይም ክንፅዕን ኢና ንዝመፅ ዘሎ ሰው እውን ማለት እዩ።
0: ድገመለይታ ዕለት ፍፁማይ
1: ዕለት እንተደኣ ሰብ ርኺብና ዓርቢ ዕለት 9 ካብ ሰዓት 1 ክሳብ 2 እዩ ነው። ተደኣ ሰብ ዘይተረኽበ ግን ቀዳም
0: 10 ማለት
1: እዩ 10 ክንፅዕን ኢና። ስለዚ ምናልባሽ ግዜ ዘለዎ ሰብ እንተዳ ካልዩ ክሕብረና ክታይ ንገብር።
0: እወ ፅቡቅ ፅቡቅ ምናልባሽ ደይኮነ ኩላትና ግዜ ዘለና ኢደ ኢድካ ንበሃሃል ከም ሕጂውን ሓድነትናይ ሓይልና ሓድነትናይ ጥምረትና ስንኩላትና ከዓ ስልማትናዮም ሕጂውን ብዘይገለ ተጉላባነት ነዚ ህዝቢ እኳ ሓደራ መባላየ ድልን እንድዩ ንዕለት 9 دحر قطر خونا لو عربي مالتي
1: هو كاب علت كاب ساعة حدا ساعة كنت زلو جزء
0: هو أوكي أبدي أكل زي زلو دلو كهون ندالو كبرات خطة تلت مدام ناوة
1: أقدم أنكو حبورنا زبلت زي كوينو قدام ناي نقو كاب ساعة شعة وعصر تبيلنا عن جبريناتي نبرت كم برنو في سلزخونة تا أيون سلزلات أبي زكاة
0: فورك ليفت
1: سلزي بوزح زاد كم يكون عن كم تنايب على الكونتينر قلنا نجبره سلزي جزية زلوسب كم زاد بالك عربي نحر جزية زلوسب كوينوز بالك عربي قدام شعوب دايو أتو فزي كوينو جن قدام كم ساعات حسر تنيني وزلو جزية
2: هل فيست تتخون تعالى سني ولا نتحبرتا نتسب حنت كونتينر حقي
1: حنت كونتينر
2: وحجي تام عالت فيست تتخون محجي حبرتا عدلات يلن اندي حجي ابزا نايلومي
1: لا هنا مايك مو عربت يلن حجي سي تي سبن عرب زيك عمو خوينو مبرن تي سب اي عربي نزحاشين يربع لايو مخازينو زلو مالتي سلازي عربي سب ترخيمنا عبر بعض العلي السبات كمان هاد لين ينكم قبو
2: اوكي ردتي بقى قبلي على هو فسمح
0: اوكي بستخالمتن اتوم جيزي زلنا عربي در قطري كنحبر مزاقات عمي تبو مسلني تزي كوينو جن انتر

0: የሚያልፍ አይደለም ምስጋና ነው ሁሉ እንዲው ግን ፍልይ በለ አማዴ ከመስግን ይፈቱ
1: حراي سمعها هلوا نحناون كل جزي زي نقدلو هيابي وهمادنا تسعة خمي تحايلنا عندين بزي كالعالم يا اوكي فتماي يغنيلنا
2: غنيلنا فتم
0: انا يغنيلي
1: ابكتالي ابركب حراي
0: اوكي
1: حراي تشاو

0: اوكي كرات تعطات التمرنا بزي نايلومي زغربنا لكم مدب عجبكم انت زاني خمك تكون تسفى يقبر نزي نايلوم مدب حتنا لكم زغربنا انا يسياس تسفى
1: انا ميكيال والاي هبكالا قادة مسكعن رهب دحان كنيو بروخ سنبت عود نحفاش